0: ai popoli afflitti dalla guerra. A tutti la mia benedizione.
1: Eis a tradução das suas palavras.
2: I greet the Portuguese-speaking faithful. Today, the liturgical feast of the Blessed Virgin Mary of Fatima, we turn our gaze to the shrine where Our Lady entrusted to the three little shepherds a message of peace. In that place so dear to Christianity, may pilgrims from the five continents are gathered today. Their presence is a sign of the need for consolation, unity, and hope among the people of our time. Let us entrust to the Immaculate Heart of Mary the cry for peace and concord that rises from every part of the world, especially from peoples afflicted by war. To all of you, my blessing.
1: Unidade e esperança dos homens do nosso tempo. Confiemos ao Imaculado Coração de Maria o clamor de paz e concórdia que se eleva de todas as partes do mundo, especialmente dos povos afligidos pela guerra. Para todos vós, a minha bênção.
3: And now we will have the greetings in Arabic.
4: أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا الصلاة الربية باللغة اللاتينية ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثاً والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لاوون الرابع عشر. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور العقائدي نور الأمم وموضوعه الكنيسة، وتوقف عند الفصل الأخير منه الذي يتكلم عن سيدتنا مريم العذراء مثال ونموذج الكنيسة، إذ هي العضو الأسمى فيها ومثالها في الإيمان والمحبة. فبقبولها كلمة الله وطاعتها لعمل الروح القدس صارت مريم المثال لكل الكنيسة، كما أراد الله لها أن تكون أماً لأبناء الله ومؤمنة منفتحة بصورة كاملة على سر الله. وفيها تتأمل الكنيسة في هويتها ورسالتها، لأنها تجسد الإيمان البتولي ومحبة الأم والشركة مع الله. كما أن مريم العذراء بتعاونها الفريد مع المسيح في عمل الخلاص صارت أماً للكنيسة في نظام النعمة دون أن تنتقص من وساطة المسيح الوحيدة، بل أظهرت فاعليتها. لذلك ترى الكنيسة في مريم العذراء أصلها ومثالها، وتتعلم منها كيف تعيش الإيمان والطاعة والمحبة لكي تظل أمينة لرسالتها في خدمة ملكوت الله. الآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
0: Saluto i fedeli di lingua araba. Rinnoviamo insieme il nostro sì al Signore e alla Sua volontà, fidandoci di Lui come Maria, che ci donerà una nuova vita. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
4: أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية.
3: I greet the Arabic speaking faithful.
4: لنجدد معا قولنا
3: Let us renew
4: نعم
3: together
4: لله
3: our yes
4: ولمشيئته.
3: To the Lord and His will, trusting in Him like Mary, who will give